0: متماج وزن نو ينتبه بمشي مشينا شو هالنا سا من دم بواسا ودي عربيا كل ما يحكينا نو كمان دلوا بعدين بي
1: ما يتأخرنا هو جاشوا بروجي أمشي بروجو تاو تابوليه مشابه تشمبرو شيري شيري ميورو